نرجع لكم برنامجنا هلا وما بدي استفرجيكم انه مثل نغمه هون هلا انه ما بعرف شو هي، خلي هيلان تشرح لنا عنها. شي آلة اسمها ديد تشيغيدو حنسمعكم اياها هلا.